0: شوف الله يخليك، إذا ما تساليت إذا ما تدوز السوق، شوف داك السيمة المول الشمال ديال الكرافون ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد
1: A continuación les presentaré la canción Pal Norte de Calle 13 y yo creo que más que alguno se sentirá identificado con esta canción. Espero que también puedan ver algún día el video porque nos representa mucho a nuestros pueblos indígenas.